0: برين دقيقة
1: إشيك دروازة چارچوبنين أستكي كوندلن يغاچه بيناجة يوكي خولجة كرويرشتجة كوندلن يتقزلجن بوسغة أستانة
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiga rektor tayinlandi. Bahodir Yunusov MTRK raisi o'rinbosari etib tayinlandi. Latviyada rus tilida kontent yaratishni taqiqlovchi qonun qabul qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?